لا تخيبوا من جالكم يا أهل الله، أهل شرف سيادي غيتونا، وأنا وصل الخلان سارة يا بابا، حتى لقيت واحد قالوا بوهالي، والله ما يعود بحاله ولا امتيله، ما يغرش بولاد الرجالة، عار عليك والخلوية، الشيخ المشايخ عارك تنساني، الشيخ المشايخ عارك تنساني.

0: علاش الناس عينيها عمات؟ علاش الناس عينيها عمات؟ وعلى الحق صمات ليام دهاوي الدنيا بلات. وتجيب القول فات العين في دهاوي الدنيا بكات. تكلمات ودوات
1: انو كتفرق الحكاية
0: على هاد العباد بكات وغنات.
1: كثرة الكلام كتسد المسألة
0: حتى بالليالي غردات. قصور شامخات بنات ربي عالم بسرارها وما خفات. نصول صايح صايل صايص حب جهارة. خلي الناس غادي بنهار ظلام الليل مضرارة وبالنهار ما هي مختارة.
1: ناضوا قلوب المحنة
0: باشي في ظلام الليل
1: في ليلة من الليالي
0: راه في ظلام العين.
1: ورقدوا قلوب البهايم
0: الحق عاد عندهم مرارة غير في دهاوي الناس تبلات. وغير الناس غادا وتشكات علاش العين غادا بضرارة. فيهم غادا وصايلة بجهارة لا تبقى غادي نايم سايح راه الدنيا كاملة غدارة.

0: شافوني كحل مغلف وما عرفوا ما في دخيلي، وانا ككتاب مؤلف فيه منافع كتيرة كسبت على ظهر مع الزوج بكلام رباعي، مدام من عطا ربي وقل عطاني دراعي. لا تخمم لا تدبر لا ترفد هم ديما، افلك ما هو مسمار ولا دنيا مقيمة. يا صاحب كن صبار وصبر على مجرارك، ورقد على الشوك عريان حتى يطلع نهارك، نرقد على الشوك عريان او نضحك للي جفاني، صبر النعوس ليام حتى ياتي زماني. الصمت حكمة منو كتفرق الحكاية، لو ما نتقود لي ما ميجي ودي حنشهايم. الصمت ذهب مسجر، كثرة الكلام كتفسد المسألة. عيط عيطة حنينة في قات كل من كان نايم، نادو قلوب المحنة ورقدوا قلوب البهايم.
1: شياتي مبارا سيدي.